0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة القائمة الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

0: محمد.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر

أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحلم لهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدون ما ينفقون.

0: تُرَدُّونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ ثُمَّ تُرَدُّونَ
1: إِلَى أَهْلِ الْغَيْبِ
0: عَالِمِ الْغَيْبِ
1: وَالشَّهَادَةٍ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: اللَّهُ
1: سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ
0: إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
1: لِتُغْنِدُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ
0: رجسون إنهم رجسون إنهم رجسون
1: إنهم رجسون وما هم جهنم يجزى
0: بما

وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى.

0: أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهرون والله يحب المتطهرين.
1: تقبل الله منكم
2: تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sekalian, itu tadi Rizal. Berikutnya adalah santriwan Hafiz.
3: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس
1: بنيانه
3: ربه في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.

بين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه

تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله

0: لهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم
1: زمأ
0: ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون للناس لينفروا كافة

ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.

0: الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را.
0: ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل